0: مسكنك فوق تلعالي ومرفوع، مسكنك فوق تلعالي ومرفوع، وبثقل هموم شايل هنا علمتون، تشب نار الهجر تكوي بالضلوع، تشب نار الهجر تكوي بالضلوع، وقلبي بوسط نار وجمر مقنون، مثل مزن المطر تهمل بالدموع، عيني على فرقاك يا ضي العيون، أنا مثل الثلج تشوف الشمس ويموع، أنا مثل الثلج تشوف الشمس ويموع، أذوباني لو اسمك يذكرون، اشتريد يصير وكل أمر مطيوع، اشتريد يصير وكل أمر مطيوع، وكل عمري إلك يا روحي مرهون، أنا قلبي مجرى نهر وحنانك الينبوع، قلبي مجرى نهر وحنانك الينبوع، ومن تمشي بيها توردها لقصون، يا ابو شعر من خيوط الشمس مصنوع، يا ابو شعر من خيوط الشمس مصنوع، مثل شلال يتناثر علمتون، تدور اسمك تدور اسمك بوسط القلب مطبوع، وهم طيفك بليلي عاشر هالعيون، وهم طيفك بليلي عاشر هالعيون. اعزائي المستمعين، تقدم لكم تسجيلات معرض ريمون من جديدها ولعام 98، الكاسيت الجديد للفنان عمر سليمان، فرقة ريمون الموسيقية بإدارة الفنان زهير يعقوب، عازف البزق الفنان حميد سليمان، عازف الأورج الفنان ريزان سعيد، أشرف على التسجيل والإشراف الفني الفنان زهير يعقوب. اطلبوا هذه النسخة من تسجيلات معرض ريمون برأس العين، الشارع العام، هاتف 810-154. ألف كلمات هذا الشريط الفنان أحمد سامر أبو كاظم، وأهلا وسهلا بكل مستمعين، أنتم الآن والفنان عمر سليمان فليتفضل مشكورا.
1: شكر خاص إلى معرض ريمون برأس العين، وشكر خاص إلى مؤلف كلمات هذا الكاسيت الفنان أبو كاظم.
2: Toka tuntia alueella
1: tästä
2: soi Omar Suleiman.
1: Seuraavaksi
2: kunnalla Obed Nagobeni Etelä-Afrikasta
1: levyltä
2: My Wife Bought a Taxi, biisin nimeltä Kalaksaka. Joku saattaa muistaa viime vuoden Höstfesteiltä, kun se biisi Javier Bardon soittis.

تخلو طاي طاي كي ممكن من نسا بس كمان من تخلو طاي طاي كي ممكن من نسا.